0: الاحتلال مادد ايد للا مش للسلام مش مساواة بل تيهديني حبل مشنقة وكمان مصدرة وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي اللي ما مخلينا اشوف ضوء السماء وام الواحد او 50 ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأسرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها
1: ما تقدر على الحرية
0: وين ما اروح بشوف
1: سجن الانسان.

0: وين ما اروح بشوف حدود سجن الإنسانية.
1: للأطفال العالم حرة والهالي حرية.
0: وين ما اروح بشوف حدود سجن الإنسانية.
1: للأطفال العالم حرة والهالي حرية.
2: Yes.